تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. See if you can spot this one.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.
1: Thank you so much for coming in here. This is really cool. Thanks for coming down. It's called Let It Go.

هواي أشياء نشوفها ونتعلمها بحياتنا، بس مو كل الأشياء تسمح لها أنه تدخل لعقلك، لأن هذا رح ينعكس على قراراتك وعلى نظرتك للحياة وحتى على مشاعرك. فعقلنا مثل التربة اللي تزرع اليوم تحصد بحياتك باكر. حاول تقرأ الأشياء اللي تفيدك وتسمع الأشياء اللي ترفعك وناقش حتى تتعلم، وابتعد عن سموم المعرفة مثل التشاؤم والتفكير المغلق وحتى الشائعات. فأفكارك هي مو عبارة عن ضربة حظ، هي نتيجة لكل الأشياء اللي تغذي بيها ذهنك يوم بعد يوم.

التثاؤب فعل بسيط يتكرر عدنا غالبا كل يوم. المفاجأة أنه ماكو واحد يعرف على وجه اليقين ليش إحنا نتثاوب. فبعض العلماء يقولون أنه التثاؤب هو يساهم بتبريد الدماغ وينظم حرارته، ووظيفته البيولوجية الحقيقية لحد الآن ما واضحة تماما، لكن اللي نعرفه أنه هو سلوك معدي بين البشر. يعني هسه وإحنا دنسولف ممكن أنت تتثاوب، أو إذا شفت واحد قدامك ممكن تكرر نفس الفعل. والدراسات تقول أنه شبكات الدماغ اللي ترتبط بالتعاطف والمهارات الاجتماعية تتنشط لما تشوف شخص يتثاءب، وبالتالي أنت تكرر هذه الحالة. فحاول تراقب سلوكك اليومي وبفضول، فالوعي ببعض التفاصيل يفتح لك أبواب فهم أوسع عن نفسك وعن الآخرين. وحتى أبسط الأفعال اللي نعتبرها عادية تحمل دلائل عميقة على أنه شلون عقولنا وعلاقاتنا الاجتماعية ده تصير.

وانت تسوق سيارتك او تتمشى او تسمعنا على AUIBFM 101.5 اكيد انتبهت، موجود بالشارع اشارات خاصة بالمرور ومنها اشارة ستوب. هذه اشارة توقف وهي واحدة من اهم العلامات المرورية، ونشوفها بشكل مثلث احمر او لوحة مكتوب عليها كلمة ستوب. الهدف الاساسي منها انه تضمن سلامة اللي يسوقون واللي يمشون بالشارع بكل تقاطعات الطرق او مداخل الشوارع. طبعا الالتزام الكامل بيها ضروري لسلامتك وسلامة الناس اللي موجودة بالشارع، وحاول لما تشوفها تنتبه تفحص الطريق من الاتجاهين قبل ما تستمر إذا أنت من المشاة، وحاول لا تتجاوز هذه الإشارة إلا بعد ما تتأكد بصورة تامة أنه أنت بأمان. خليك صبور لأن هذا الانتظار البسيط راح يحمي حياتك وحياة الناس.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أيو أي بي أف أم 101.5 رفيقتكم ضمن السيارة ونتمنى لكم السلامة. طبعاً إذا الإشارة خضراء فأكيد حقك والطريق صار إلك، بس حاول تتقدم بعين العقل، يعني الأخضر مو معناها تنطلق بلا حدود، عليك أنه تنطلق بس المسؤولية، افتح الطريق ولا تغلق على غيرك، تذكر هذا الطريق المفتوح إلك وللآخرين، فالسياقة مو سباقة هي مشاركة، والأخضر الحقيقي أنه توصل بدون ما تتأذى ولا تأذي غيرك.

0: lying.
1: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: is a major cinephile.
1: You complete me.
2: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

من أبرز رواد علم الاجتماع بالعالم. هو عالم عربي عاش قبل أكثر من 6 قرون. نتحدث عن ابن خلدون اللي انولد بتونس بعام 1332 للميلاد، وتوفى بالقاهرة عام 1406. ترك لنا أثر علمي كبير بالتاريخ والاجتماع والاقتصاد وحتى بالسياسة. تميز بنظرته العلمية للتاريخ، وما اكتفى بنقل الروايات بل سعى لتحليل الأحداث وفهم أسبابها وفق المنطق والواقع. ومن أشهر أفكاره مفهوم العصبية أو التماسك الاجتماعي اللي استخدموه لتفسير نشوء الدول والحضارات وازدهارها ثم تراجعها، وقدم رؤى متقدمة بالاقتصاد وتحدث عن أثر الضرائب والإنتاج والعمل بازدهار المجتمعات، وتعتبر من الأفكار اللي سبقت عصرها بقرون. حديثنا عن واحد من العلماء العظماء اللي ما اكتفى بوصف الواقع وإنما سعى لفهمه وتفسيره.

تسمعنا على AUIB FM 101.5. وإذا كنت من الناس اللي عندهم مسؤوليات وضغوطات ولازم ياخذون قرارات، فبمثل هذه الظروف شوي يرتاح ولا تأخذ القرار السريع، لأن الدماغ وقت التوتر يفضل قرار سريع مو قرار صحيح، وتحت الضغط راح نميل للهرب من القلق حتى نحل المشكلة، وهواية من القرارات السريعة نندم عليها بعدين. فإذا حسيت أنه أنت مضطر تأخذ قرار هسة، أخذ نفس عميق وراجع خياراتك، ولا تخلي الاستعجال يسرق منك الحكمة. فالتسرع ممكن يريحك لحظيا، بس بعدين راح يتعبك، وبالتفكير الهادئ راح تبتعد عن التردد وراح تأخذ قرار صحيح.

الرحمة من أحلى الأشياء اللي يتميز بها الإنسان، وإذا تواجدت عند الشخص راح يكون مختلف عن غيره، وهذه الرحمة ما تنقاس إنه تكون بيننا وبس، فممكن تقدمها لمخلوقات ثانية ضعيفة مثل الحيوانات اللي نشوفها بالشارع، هذه اللي ما تقدر تعبر بالحكي وتشعر بالألم أو الخوف أو الجوع وهي وحدها بمكان منقطع. حاول إنه تقدم اللي تقدر عليه، مثلاً الأكل الزايد أو المي اللي تخليه بالجو الحار، أو حاول تسوي لها مكان تلجأ إلى إذا الجو مطر. هذه الرحمة تجاه هذه الحيوانات مو اختيار، هذا واجب إنساني يدل على الرحمة الموجودة اللي بقلبك، وبأضعف الحالات ممكن بس تعاملها بلطف واحترام وتبعد عنها الأذية.

تعرف أن الشخص اللي خلى الأسس الأولى لتنظيم المرور بالعالم ما تعلم قيادة السيارة أبد؟ الشخص هذا هو الأمريكي ويليام فيليبس إينو اللي قادته حادثة زحام عاشها وهو طفل للتفكير بطريقة حتى ينظم حركة الشوارع. إينو وضع عام 1900 وثيقة نظم المرور، وهذا اللي ساعد بوضع أول قانون للطرقات بنيويورك وطور أفكاره وصارت جزء من حياتنا اليومية، مثل الشوارع اللي باتجاه واحد أو الدوار المروري ومحطات سيارات الأجرة والجزرة الوسطية. الأغرب أنه هذا الشخص ساهم بتنظيم حركة السيارات وهو ما سايق سيارة بحياته، وحصل بعام 1912 على رخصة قيادة فخرية من فرنسا تكريماً لإسهاماته. فأحياناً ما تحتاج أنه سوق سيارة حتى تكون صاحب فضل بتنظيم الطريق، بس خليك ملتزم بالقوانين وحاول تحافظ على سلامتك والآخرين.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الفرح من أحلى المشاعر اللي ممكن نعيشها، ونهائياً لا تأجله، يعني لا تأجل الفرح إلى أن تنجح أو إلى أن توصل لأهدافك أو إلى أن تحقق إنجازات. لا تأجل حياتك إلى أن تصبح الظروف مثالية. افرح بكل خطوة تخطوها، بكل إنجاز مهما كان صغير، حتى بالصباح الهادئ والروتين العادي والأشخاص اللي تحبهم، لأن هذه الحياة تستحق أن نعيشها بكل لحظة ونفرح بها.

التعليم أقوى سلاح ممكن نستخدمه حتى نغير هذا العالم. فالأوطان ما تنبني بالحديد، تنبني بالعقول اللي تفهم وتفكر وتبتكر. وبدستورنا العراقي التعليم حق مقفول لكل مواطن، وهو إلزامي بالمرحلة الابتدائية حتى يضمن مستقبل أفضل. وعلينا أنه نستثمر وقتنا بتعليم مستمر ونشجع الناس حتى تطلب العلم، لأن كل خطوة تعليمية راح تقربنا من عراق مشرق أكثر. فالعلم ركيزة نبني بيها وطننا، وكل استثمار بالتعليم يعني استثمار للأجيال.

كل يوم يدخل الذكاء الاصطناعي أكثر بتفاصيل حياتنا، يساعدنا بشغلنا، يرتب لنا أفكارنا، وأحياناً يجعل الأشياء اللي تحتاج وقت طويل أسهل وأسرع. لكن بكل هذا التطور يبقى أكو شيء ما يقدر يحل مكانه: الإنسان، المشاعر، الاختيار والتجربة. كلها أشياء تنطي معنى لحياتنا، فالذكاء الاصطناعي ممكن يوصلك للفكرة، لكن أنت اللي تقرر شلون تستخدمه بالطريقة الصحيحة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

معرفة ومعلومة جديدة تضيفها لحياتك، تبدأ بسؤال. لا تتردد ولو لحظة أنه تطرح السؤال، ولا تخاف تبين قدام الناس أنه ما تعرف. السؤال هو مو علامة ضعف، هو خطوة طبيعية حتى تفهم الأشياء وتعرف مضامينها. لما تسأل راح تكتشف، وراح تكون الأمور أوضح، وراح تتعلم من تجارب الآخرين.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختار.

السهر من المشاكل اللي سيطرت على هواية ناس بيومنا هذا، وأكو هواية يعتقدون أنه ممكن يعوض هذا السهر بساعات طويلة خلال النهار. النوم الإضافي يساعد الجسم أنه يستعيد جزء من راحته، بس ما يعوض بشكل كامل تأثير قلة النوم المتكررة، وراح ينتج عنا ضعف بالتركيز، الإرهاق، وحتى ذاكرتك تتأثر. النوم المنتظم وبكل ليلة وبنفس التوقيت هو خيار أفضل لصحة الجسم والعقل. لذلك لا تنتظر عطلة نهاية الأسبوع حتى تعوض ساعات النوم والسهر. خلي لك روتين تلتزم به.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك.

النظام الشمسي مليء بالأسرار وبالعجائب، وممكن يوصل لحد الدهشة. فمثلاً نبتون هو الكوكب الأزرق المذهل اللي رغم بعده هو هادئ بالمظهر، لكن بأعماقه يخفي العواصف اللي أسرع ما يكون ضمن النظام الشمسي. فالسرعة توصل لأكثر من 2100 كيلومتر بالساعة الواحدة، وتعصف بالغلاف الجوي المكون إلى الهيدروجين والهيليوم. فبالتالي لا تحكم على الهدوء من السطح، فربما خلف هذا السكون أكو طاقة أنت ما تشوفها، وحتى بأكثر الأماكن هدوء راح تلقي القوة بالداخل.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المشحوف كلمة عراقية تأخذك مباشرة لجنوب العراق وتحديداً للأهوار. طبعاً ممكن نقول إنه هو قارب، بالحقيقة ممكن يختلف بالشكل. هو وسيلة للتنقل والصيد وحتى نقل الناس بين مناطق المياه بالأهوار. شكله وطريقة استخدامه خلوه جزء من حياتهم، لذلك المشحوف هو مو مجرد قارب، هو قطعة من ذاكرة الأهوار وجنوب العراق.

اختياراتنا هي اللي تصنع مستقبلنا. هذه ممكن تكون قاعدة أساسية لحياتنا، ومن ضمنها الأشياء اللي نشتريها من أغذية ومشروبات. فلا تستهين بالأشياء اللي تدخل لجسمك، لازم تقرأ الملصقات الغذائية وبعناية، وتقلل من استهلاك الأشياء اللي بيها مكونات معقدة أو ما مألوفة أو تضر بصحتك، لأن الغذاء الصحي هو استثمار طويل الأمد لصحتك ولحياتك. وحاول تعتمد على الأطعمة الطبيعية والجديدة قدر الإمكان، وتعلم أنه تقرأ كل الأشياء بوعي وتختار اللي يعزز الصحة والطاقة، لأن الأكل المصنع والمشروبات اللي بيها سكريات عالية بيها من المخاطر الصحية اللي تأثر على جودة حياتك بالمستقبل.

تحب تتابع الأخبار وتشوف شنو اللي موجود بهذا العالم وشنو الجديد. هذا الشيء حلو، بس بنفس الوقت ممكن يأثر على صحتك النفسية. شلون؟ إذا أنت من النوع اللي تسمع الأخبار السلبية وتتابعها على طول، فرح يرتفع عندك مستوى القلق والتوتر بدون ما تدري. هذه التغذية العقلية المستمرة بالأحداث السلبية تترك أثر نفسي يتراكم ويا الوقت. فحاول توازن بين معرفة الواقع واستهلاك المحتوى الإيجابي والهادف والمهمة. يعني حاول تغذي يومك بلحظات من الهدوء والراحة والأخبار اللي تفيدك.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.